الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والدين استعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kali insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran dari kitab Al-Fatihah. Dimana pada pertemuan sebelumnya